0: Hei, dette Hanne Tveter, og du hører på Ordentlig Radio.
1: أنا لك دوما ثوب ونور ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك ما طال زرع الزنا أبنا أبنا أبنا